عايد وبارك هني وليسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: نبث لكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
4: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي. جديد.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
0: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك. أضحى مبارك. من الرشيد أفهم.

يخلي كان فوق الراس تالف ظله يتعب تثقل الريشه هالدنيا وتخلي الجبل ينجر تثقل الريشه هالدنيا وتخلي الجبل ينجر الوقت ما عندك كل صاحب

0: عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا اغنيتي الجديدة على اذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
0: من الرشيد أف أم.
3: الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. من الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة من الرشيد اف ام.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد
5: من الرشيد.

0: هارون الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: بالصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
6: عيدكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير. الرشيد

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: تتمنى لك عيداً سعيداً.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد، كل عام وأنتم بألف خير.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
0: كل عام وأنتم بألف خير.
6: وأنتم بألف خير.
0: عيد أضحى مبارك.
7: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
8: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.
7: جديد.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بيها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
6: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه. إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: رشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع، تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بيها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي أم العراق. استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيداً سعيد.

0: العيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد الفنان بسام مهدي.

وأوقات العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: رشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: العيد هالهلالة.
5: كل عيد أضحى وأنتم بألف خير. الرشيد أف أم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
6: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي.
0: جديد.

0: I love you.
1: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: الكونيكسيون.
1: من الرشيد اف ام اضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير.
2: نانسي قولي معي.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح لهيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد
5: من الرشيد.
7: العيد هالهلالة،
8: العيد يحلى ويا الرشيد، كل عام وانتم بألف خير.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المدينة.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
0: إجا العيد من الرشيد.
7: أضحى مبارك.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
0: من الرشيد اف ام، عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
6: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن
5: على الرشيد،
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
7: العيد هالهلالة،
8: هل العيد ومعنا عيدكم سعيد. الرشيد FM.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد في تغطيتنا لعيد الأضحى المبارك. مساء الخير عليكم، وعلى امتداد ساعتين راح نكون وياكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الرشيد FM. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير والسلامة والصحة والعافية، واتمنى لكم ان شاء الله ايام كلها فرح واشياء جميلة. مساء الخير ايضا على عمر ثار، مساء الخير حبيبي، كل عام وانتم بخير.
1: شنو مثلا هبياض ما حدا يشوف.
0: المهم فبالتالي واو
1: هبياض
0: هاي شايفه يعني عفوا سخافات من المقدمين.
1: اي
0: نينا جوزي
1: اقول لك يعني ما شفتني لو من باب مثلا شيء.
0: لا من باب ما غزر جبتي المعجن زاد الملح ما يغزر.
1: لو من باب انا كلش خفيفه الظل بحيث ما انشاف.
0: لا انت حيل ضعيفه وما بينه
1: هاي يعني هاي زينة ترى على فكرة تقول التحيل ضعيفة وموت عليان
0: بس تحبيها
1: أكيد. تحية لكم مستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية. راح نكون وياكم مثل البارحة بتغطية اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أنا وسلطان، لكن نضافوا لنا يعني إضافة جميلة اللي أنا ميسيو كلش هواي.
0: من هذا قلتي لي بوتشة
1: قلت لي عادي سمنا بعكس هو يفرح مني مو عكسي عكسي انا فرح يقول لي ضعفان هو يقول لي اقول له سمنان.
0: لا بس انا شفت ضعفان والله، انا اخر مره شفت
1: عمر ثائر جميل جميل عمر.
0: اعتقد هذا جزء انه هو يحلج ويا مهند،
1: يعني عمر
0: يحلج ويا مهند
1: ويا مهند امانه مشتاقت لك عمر. عمر انا بدايتي وياه من الرشيد هو كان مخرجي، بعدين الدنيا دارت بي يا سلطان ضربتني هاي الضربه كبيره وجاي عمر
0: وعمار كامل تخيل سخريه الاقدار
1: اي والله بدي اقول لك ضربت
0: الحمد لله على كل حال
1: الحمد لله شو نسوي يلا بعد كل شيء نصيب يعني يجوز الله دي يختبرني دي يعني هذا الاختبار. لا مو قلت لك انت رتب موضوع الشاي رتب موضوع الشاي عموما
0: لو هسه يصير نفسه
1: اسمه. تحياتنا لكل مستمعينا، اكيد راح نبلش وياكم مثل البارحه عندنا عيديتين عيدية مقدمة من مركز انجوي، تحياتنا لهم، ولكن فقط قسم الصالون أكد قسم الصالون فقط راح يكونوا ويانا موجودين اليوم أيضا ويقدمونا عيديتين لشخصين. طبعا انجوي موجود وين؟
0: زيونة
1: زيونة يم صف بجوار كيفكم اختاروا هذا تعجبكم خطار سنتر وبعمارة الفرح. تحياتنا لهم أكيد وشاكرين تعاونهم ويانا.
0: الطابق الرابع يمكن صح؟
1: والله ما
0: أدري. طيب وعدنا طبعا الجائزة الثانية راح تكون من أفران ومعجنات شو اسمه؟
1: الديوان.
0: ديوان الديوان اللي موجود عندهم فرعين، فرع في بغداد جديدة المجاور مطعم الدرويش، والثاني في شارع أبو الطيارة بمنطقة الدورة. فراح يكون عندنا طبعا جائزتين، يعني الصالون جائزتين أو مركز انجوي جائزتين، وأيضا المعجنات والأفران لهم للمستمعين جائزتين، يعني أربع جوائز راح يكونوا يعني. الديوان راح يكون مستمر مع زملائنا طبعا بانو مهيمن باكر وعقوه، وراح يكونوا موجودين وياهم.
1: يقول لك ارقام شو ارقام
0: زين ارقام الهواتف للمش بس هاي احكي شي محشايه هاي مو بيها يمكن بصلوا هاي ارقام ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم. ما عندنا طبعا لا سؤال لا شيء بس خابر عم تدخل بالسحبه 0780211115 وعلى 0780211617 على الواتساب من داخل العراق وخارج
1: بس
0: العراق.
1: بس عروض عمر ثائر عروض يقدمها عروض مناسبة العيد.
0: شوف هو اسمه
1: الاتصال عني حتى لو كنت داخل العراق على الواتساب. شلون هالعروض هاي؟
0: الرقم هو يقول 0720111115 وايضا بامكانكم الاستماع لنا عبر تطبيق الرشبيش الرشيد FM.
1: حاره
0: هو ما مشتغل بس احنا صدق ايه

0: طيب طبعا احنا مستمعين ايضا من خلال حلقتنا لهذا اليوم طبعا راح قلنا لكم عندنا جوائز وبامكانكم الاتصال ونسالكم شيء اسئله خفيفه. عبير دائما تعرض اسئله فانتازيه مثل البارحه العيد
1: عمار لو قلنا لك عمار لو قلنا لك اخذ دور احد من عائلتك فقط ايام العيد، يا دور تاخذ وليش؟
0: يعني واحد تكون انت
1: يعني واحد ليش دور امك؟ شو انت تجي حنان عنهم؟
0: حنين
1: حلو، يقول دور امي بس تتامر
0: وتنطوها عيديات انتو؟ صدق سبتكم؟ بس قوية، ما الواحد يتامر وياخذ فلوس. حلوة جميلة، خوش دور صدق تستق ايه بس عافية. لا والمشكلة هي دائما الامهات عندهم سالفة انه اكو فد شيء براسهم لما انت تخالفه، طبعا هم ما يحجوا بس وقت شو براسه، اذا انت تخالفت خزرك زين ما تعرف
1: انه براسك تعال افهمني
0: اي تعال افهمني انه انا سويت شيء رمز بالعين انه لازم معناها تجيبوا شاي مثلاً. او تجيبوا فلان شيء
1: مثلا.
0: المهم كلها بهالنظره
1: خلاص اطلع لكم سؤال فانتازي.
0: طيب خليني بس ما اقولهم للمستمعين انه اللي موجودين طبعا ويانا يعني من داخل العراق وخارج العراق بامكانكم الاتصال على الواتساب، اذكركم ب 0720111515. أي اتصال راح يدخل ويانا بالسحبة على أربع جوائز، جائزتي مقدمة من معجنات وافران الديوان، وأيضا جائزتي مقدمة من مركز إنجوي الكائن في
1: اشتهرنا هذا الثالث صح الزكية والله
0: صرنا مشهورين
1: ما منت حاجة
0: بعد ما حاجة ما يفيدني الحاجة
1: بعد ما نقدم استقالة
0: حاجة عقيمة بعد
1: عندك اتصال مو؟
0: لا خليه ليش مو هسه وقتها بالاتصال عفوا
1: يلا خل ادوركم سؤال فانتازي.
0: اوكي سؤال فانتازي هسه مبدئيا انت شنو شو اسمه
1: اخذت عيديه باركود
0: منين اخذتي صدقي امزي الحمد لله
1: اخذت عيديه
0: منين
1: يعني ضروري منين
0: يعني مو حتعرف محمد ام محمد
1: اي اكيد وانت
0: اني اوكي
1: اليومها ما اخذ منك
0: ليش
1: عادي باكر ما ما تجي ومهم نقدم على السلطان
0: هذا العيد راح اقف عليه ب 200
1: كلها تقول لي شلون تخليه يلعب ايش هاي اللعبه موضوع الجنطه
0: الجنطه والها
1: كلها بالتعليقات بعد
0: قلت
1: له بطاريتي
0: 200 تخلي جنبي
1: المهم من عندك ومحمد
0: من عندي محمد محمد ايش يطلع
1: انطاني 150
0: 150
1: ما شلون صرفها عليه 150 بيش الدولار
0: ليش 150
1: قال لي ورقه بس ما عندك ورقه اكو 6000 طارت
0: 6000 طارت
1: صدق
0: والله محمد راح تتندم على 6000
1: اي يعني الباحث صفنت لها
0: امك شطتك
1: ما رحت بعدني
0: اي والله تتوقعين اكون
1: انا انطيها لا امي لا
0: يعني
1: لا
0: هي مثلا تقول لك هاج مثلا صح؟
1: لا لا لا انا انطيها
0: داليا
1: انا انطيها طبعا انا انطيها
0: ماكو اختي الصغيره يعني مو مخطوبه بعد خلاص
1: لا لا انا
0: والله يعني
1: 150
0: اي خلاص
1: راح اروح
0: راح اروح اوزعها
1: هي هاي العيديه هي هاي العيديه
0: ما حد والله العظيم
1: يلا عمر
0: والله ماكو
1: عمر هدية
0: يعني على مستوى اليوم
1: هدية عيدية عمر
0: اليوم عندي شخص يعني عندي شغل وياه فجاب ابنه فكمل الشغل فابنك من هو سمين وحدود
1: وهاي
0: اي اجي قلت له تعال
1: زين
0: جانطي 10000
1: شنو باوع عليك ايش صفح مو؟
0: لا زين استقبل مؤدب الولد
1: اي
0: لا هو متربي مرتي يعني والله العظيم وطيته عصير وطيته هيك شوكليت وما ادري شنو هاي فراد كاندي هاي تجي عندي حاطة على صفحة فقال لي هاي قلت له تعال جيب كلينسة حطه بجيبه قلت له لا بجيبك وما كنت قلت لك جيب كلينسة
1: يلا سؤال اليوم
0: يلا يا الله
1: شنو أكثر شخصية نشوفها بكل عيد المختفي الناقد المصور لو جامع العيديات
0: حلوة هاي
1: لا عجبك
0: لا والله عم ثقيلة
1: يلا اتصال ألو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير حبيبتي.
2: والموفقين.
1: شكرا عمري أنت وكل عائلتك إن شاء الله تكونوا بخير دائما.
2: مشكورة عمري.
1: من وياي الاسم الكريم؟
2: زينب حبيب.
1: زينب حبيب شنو؟
2: باهر.
1: باهر.
0: منين تخبرين يا زينب؟
2: من بغداد.
0: منين من بغداد؟
2: حي العدل.
0: أوكي.
1: عندك هذا شهادة جنسية؟
0: هويتك
1: بطاقة واحدة ايش فيك سلطان؟
0: بطاقة
1: شنو اخبار الزنوبة شلون العيد وياك احكي لنا بالبداية؟
2: الحمد لله والله
1: حلو طلعتوا لو بعدكم بيتوتين
2: لا والله احنا ما نطلع بالعيد
1: اي احسن والله واكثر هاي الناس هسه الناس كلها تقول ما نطلع بالعيد وبالليل ازدحام شو السالفة؟ مين طالع؟
0: لا والله بالليل شغلة
1: لا هي بارحة كانت إيه بس اليوم خلينا نشوف ما قلت لك أول يوم هيك هذا. عموما زنوبة خلاص أيش هذا السؤال والسؤال الثاني. السؤال يقول إنه يا دور تأخذين لو قلناك أخ بدلي دورك بأيام العيد بالعائلة ويا منو تبدلين وليش؟ أخوك؟
2: دور أخوي الصغير.
1: ليش؟ ليش؟
0: ليش؟
1: الصغير
2: ياخذ أكثر عيديات وما عليه بشي، ما عليه بأي شيء، بس يكشخ ويقعد.
1: هاي برهم
0: ضارب الديكور وقاعد
1: ضارب الديكور وياخذ العيديات باعتباره صغيروني وبعده وخطية وما أدري شنو.
0: لا أنت أنت دي صخرة الكل ترز لك.
3: شنو صدق شدعوفة خطية؟
1: كان قبل والدي يقول هاي الجملة مال صغير القوم خادمهم ما تمشي عندنا
0: ما عذرني ما مشتغل بأي شيء أي عائلة عراقية
1: حبيبي زنوبة. زين سؤال ثاني بالعيد عموما منو يظهر أكثر يا شخصية؟ شخصية المختفي وفجأة جاء بالعيد على مود العيدية خلينا نقول لو شخصية الناقد شون؟
2: المختفي أنا اللي أطلع بس بالعيد
0: قمر
2: ما أسأل ولا أتصل طول أيام السنة بس
1: خلينا نأخذها من باب الزين يعني من باب إنه يعني أنت العيد نفسك فلازم
2: لا تطلعين بس
1: لا مو زين كيفش زين مو زين
0: والله زين إحنا حاولنا نرتب إياها بس ما زين
1: طيب زين نوبة عمري يعني كلش أشكر اتصالك حبيبي نورتينا أتمنى لك يوم حلو
0: سمعينا طبعاً
1: نهاية البرنامج حتى تشوفين شو راح تربحين ويانا تمام شكرا يا عمري باي باي
0: حياتنا لك هلا هي هي هاي مال سالفة الصغير دائما صدق تنهاش داد مثلا تقول يا مثلا تقوم بابا تسوي فلان شيء بس يا بس دعوف الله يخليك هسه ما تقول لي انت
1: يلا اتصال اخر الو
0: يلا
1: ما تاخذ يلا اشتغل اشتغل
0: ما اقدر الو
4: مساك الله بالخير
0: ما سمع والله تقول لي الو من يمش تبين
4: الو
0: الو
4: مساك الله بالخير استاذ سلطان
0: مساك الله بالخير شلون الاخبار؟
4: كل عام وانت بخير ان شاء الله
0: وانت بألف خير صحة وسلامة يحفظ لك العائلة ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يزيدك
4: يطول عمرك يا ربي
0: يزيدك فلوس ان شاء الله
4: وينو لك اللي ببالك
0: نون اللي ببالك شنو هاي؟
4: ما اعرف ايش اللي ببالك ما اعرف المهم ينو لك اللي ببالك
0: ينون اللي ببالي امين يا رب
4: ان شاء الله
1: من وياي؟
4: خليني ارحب بابنيتنا
1: قلبي على راسي
4: يا هلا بيك
1: هلا بيك عيوني
4: ويا مرحبا أشكرك. اليوم تشرفنا بسمع صوتك
1: تسلم كلك
4: ذا يسولفونا يقولون عبير
1: اي طلعت
4: عبير بس والله مو شايف لسانه
1: صدق ليش تعبر بالوحده من يسمع كل يوم
4: عالصوت عالصوت لا والله ان شاء الله قمر
1: فدوى العين
4: بس الشكل والله مو شايف
0: مو هواي
1: مو هالقد حلوة
0: مو هواي أطريت بالموضوع شوية
1: دا يقول لي صوتك حلو بس شكله ما شايف ايش قلت له مو حلوة
0: شكله أحلى منه
1: لا لا
0: 100%
1: بس تعرفت
4: لا شوفي سلطان يقول حلوة
1: اي
0: طبعا
4: دام سلطان يقول حلوة خلاص حلوة
1: لا وش حدا يقول مو حلوة يعني
0: لا حلوة طبعا
4: يا هلا بيك يا مرحبا بنيتنا الحلوة
1: تسلم من وياي اسم الكريم
4: ان شاء الله والعين ان شاء الله اوسع لك من المكان
1: اشكرك قلبي على راسي
4: تسلم وهاي هاي هاي استاذ سلطان
0: علي وين؟
1: عيوني
0: قول لي
4: اخوي ردنا نخاطب له مرة
1: اي
4: رحنا خطبناها بيبيتي ما خطية ما تقدر تمشي
0: اي
4: ما خطبناها ويانا
1: زين
4: قلنا مرجعنا البيت قلنا لها بيبي هاي نخطبها الخطاب وخوش بنية قالت اعطوني خلي احكي وياها
1: ايه
4: حكيت وياها حتى جبناها على عبير حكيت وياها هي ذيك البنية هم شوية لسان
0: ايه
4: اخذت بيبيتي وبيبي وحبيبتي وما ادري شنو كيفت والله بيبيتي سدت التليفون قلنا لها ها بيبي قالت والله الصوت حلو بس الشكل ما شايفته الظاهر الصوت مثل الشكل
0: ايه
4: هسه عبير ان شاء الله صوت
1: مشكل يعني انت كلش مهتم بالخمسه راح نفتح بث وشوف
0: ما ما عنده ما عنده سمارت
4: ما عنده تليفون
1: ما عنده
0: ما عنده هذا اكثر مستمع عنده فلوس بس ما يشتري تليفون سمارت لانه مشتري تليفون
4: يقول لك تليفون كاميرا وخالص نفسي على شنو هو تليفون
1: زين منو يعني صح ما
4: غايه
0: غايه
1: منو ويانا الو
0: ما
1: صيد تحياتي لك قلبي نورتنا نسمع بصمة صوت وصلتنا ممكن خلينا نسمع اليوم بصمة صوت وصلتنا يلا بقولك الأقربون أولى بالمعروف فسمعنا فناننا العزيز تيسير السفير رح نسمع بصمة صوت وصلتنا من عنده تهنئة لنا ولكل مستمعينا
5: تهنئة من القلب وكل عام وأنتم بألف ألف خير أينما كنتم، وعيد أضحى سعيد على كل مستمعين إذاعة الرشيد 91.5. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أخوكم الفنان تيسير السفير.

0: طيب
1: حبار رح طلع أغنية تتابع شو اسمه المصالح والهاشم هاي لا الواسطات
0: الواسطات لا ما طلع أغنيته. طيب عندنا اتصال
1: تخلي شكر الرجال
0: منو أشكر ها أوكي طبعا تحياتنا إلى الفنان الكبير الجميل حقيقة تيسير السفير تحياتي إليه وتيسير واحد من الحقيقة المطربين يعني الجميلين
1: واحد من الكيوتين الحبابين
0: والله العظيم
1: إيه. شخصية رائعة وجميلة شخصية رائعة وجميلة أمانة يعني تحياتنا إليه ومتعاون ولو دزيت له رسالة قلت له بلا زحمة عليك كان عندك بس نصات وهذا قال إيه تمرين ماشي ست دقائق والدقائق الثانية كان دز له رسالة قلت له أنا أشكرك تدربية هاش مش أنت قلت فتحياتي هنا يعني شكرا على البصمة بدأ الوحدة دز لي ثلاثة قال لي اختاري
0: ترى أي وحدة منها
1: شافيني شرج
0: لا
1: تحياتنا له وشاكرين جدا تعاونوا ويانا
0: من عائلة كريمة
1: أكيد
0: إلا واحد
1: ها عمر هاي يلا شنو سعدنا
0: يلا شنو سعدنا لا خلينا نسمع اغنيه
1: يلا اغنيه شويه خبزتك صدقت كده

0: طيب مستمعينا، طبعا احنا بعدنا وياكم في هذه التغطية اللي راح تستمر على مدى الوقت القادم حتى الساعة 6. وعدنا ذكركم بأنه عدنا جائزتين، فحاولوا تتصلون حتى يعني
1: على مودكم.
0: اي والله والله هن محسوبات علينا وعليكم.
1: اي نعم.
0: 4 جوائز، 2 من أفران ومعجنات الديوان،
1: نعم،
0: و2 من
1: انجوي.
0: انجوي فانجوي طبعا هو مركز
1: تجميل،
0: مركز تجميل وفي منطقة زيونة، فتقدرون تستمتعون وتتمتعون. روح سوي هدية لمرتك صاحبتك عادي، الثانية الرابعة نرتب أمورك، ولد أبقى قاعد، أنت تعالي إذا تردين معي تروحين تزيها القرار.

0: أي الله بنيتنا
1: يا هلا بنيتنا الحلوة والله يتخشر خاطرنا احنا من يحسن عليه
0: فدوى لعينك اشكرك
2: خلاص
1: نزعل عليه ترى نزعل
2: ولك عبرها خلاص هاي عبرها ساكتة
1: خلاص يلا خلاص شنو تقول جواز مع الجواز
2: منو
1: زواج
2: جواز
1: ايه
2: انحياز
1: تقول نهاية البرنامج
0: في جواز اي عيوني اكو جواز او عيديات مقدمة اعطيني اسمك الثلاثي بلا زحمة عليك
1: ما احتاج ان تتعذر
0: ما تحتاج
1: الله يغنينا عنه ان شاء الله
0: ها هي
1: لا ما احتاج الحمد لله
2: عنده فلوس
1: سمع صوتك اليوم هدية
0: شنو
2: اليوم؟ اليوم فول والله العظيم اخذ الحائط خمس قوط قد ما لبخ
1: يزعل يوم. يزعل ما يرضى
0: ليش تغار صدق؟ حسيتك غارت يعني
2: لا متعود هذا
1: اي غار
2: ما في صبر امرض من ورا
1: غار
0: طيب فيصل علي كلش اشكر كلامك تسلم لي عزيزي يا اخوي الغالي شكرا لك
2: على عينك اوكي شكرا جزيلا فيصل باي جتلت

0: تستاهل. تغطية كاملة راح تكون وياكم بوجود جوائز أربعة، اثنين مقدمة من أفران ومعجنات ذاك الستاند وصفوتش الديوان، وأيضا عندنا جائزة مقدمة من مركز إنجوي في منطقة زيونة سحب الستاندي قدام. وبإمكانكم طبعا الاتصال والتواصل ويانا عبر الاتصال، بس راح تخابرون راح تدخلون بالجائزة. أرقام الهواتف مالتنا 0780-011-4115. اتفات حلايف؟
1: لا
0: لا شنو حطت
1: قبلش
0: مش بابت
1: لا شوف شكلي
0: مال عيد؟
1: لا شوف
0: شكلي، لا هالحركة ما بعد اتفات حلايف. يلا أرقام الهواتف 0780-011-4115. الله أكبر عم جاي الحركة. وعلى 0780-211-6117 بإمكانكم أيضا التواصل ويانا والمشاركة على الواتساب. هقول على كيف 0720-114-115 هذا هو الرقم على الواتساب. تقدرون تتصلون وبس تقولون اسمكم نسألكم كم سؤال.
1: بس حدنا بس واحد صدق؟
0: شو بس واحد؟
1: بس واحد يعني.
0: بس لبنان اي زنوبة هاي الثاني لا اثنين فيصل وزين. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: شلون الاخبار عيني؟
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
2: عمر احمد علي.
0: اهلا بك يا عمر.
2: الله يسلمك.
0: منين تخبرنا عمر؟
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير ان شاء الله.
2: الله يحفظك ان شاء الله العايدين.
0: يحفظك يا ورد.
2: الله يسلمك يا حبيبي.
0: سولف لي منين تخبرنا؟
2: أنا من غزالية.
0: من غزالية، أوكي.
2: أيوة.
0: تحياتي لك الغزالية.
1: شنو قال اسمه عمر؟
2: على راسي سلامي.
0: عمر أحمد.
2: لك والمقدمة.
0: الله يخليك.
1: عيوني أشكرك تسلم.
0: بس.
1: لك
0: ذا.
2: تدور عمر.
0: سلي اسمه.
1: عمر شنو؟ عمر. والله. عمر شنو قلت؟
2: عمر أحمد علي.
1: أحمد علي تمام يا عمر. عمر لو قلنا لك وخذ لك دور من أدوار أحد بعائلتك خلال أيام العيد فقط يا دور وليش؟
2: والله هي أتمنى أخذ دور أبويا.
1: ليش؟
2: الله يرحمه.
0: تموت
2: يعني؟ حتى يعني أي حتى أخذ دور الأب.
1: آه تأخذ دور الأب. تحب التهيتشي يعني إنه دور صاحب مسؤولية وكذا وهاي الأشياء.
2: مو بس المسؤولية بس العالم محتاج الأب.
1: أكيد طبعا.
0: طبعا.
2: أي والله. حتى طيب. الوالد يعني أعتقد مظلوم شوية. وهو كله للأم.
1: شلون الأب مظلوم؟
2: اي حق الوالد اعلاميا مظلوم.
1: اعلاميا اي والله شو الشعراء يكون الام ويرجعون لي ورا صحيح والله لا اكو يعني بس قليل عيد الام تفرح بعيد الاب ما
0: مغلسين
1: مو يمهم الموضوع
2: مو صحيح
0: يمين
1: زين فيلا ما
2: الله يحفظكم
1: عيوني يعني تحياتي لك اكيد ما ادري ايش حكيت تحياتي لك نورتنا شكرا
2: شكرا لكم
0: شكرا لك يا ورد تحياتي لك
1: ايش حكيت
0: والله ما ادري شنو ما حكي احلى
3: خبز معهاي الجوكن وقفايه نصين نضره الغدك بحجاه

0: خلينا نوجه تحية صديق، خلينا نوجه تحية طبعا لصديقي العزيز الشيخ محمد الغزالي، تحياتي لك وكل عام وانت بألف خير، وان شاء الله يا رب صحة وسلامة وحياة حلوة. وأعتذر عن عدم تلبية دعوتك البارحة، بس ولو على هالشي حجي 20 هو أي شيخ كان تأذينا. المهم فتحياتي لك، وبالنسبة لك تأخذ هذا الدور تقدر أنت، والله والله أكثر واحد تقدر أنت.
1: لا لا ممكن أعرف الدور؟
0: أريد هو عندنا نحكي عن صديق، فهذا الصديق هو دائما ما يعني ضيوفه هواي، فده يقول لي أتمنى أخذ دور فلان، مع العلم هو أكثر يعني هو متأهل يعني يأخذ هذا الدور، بس هو شنو يعني يدور هو مو نحيس، لا ما أريد أسميه نحيس،
1: لا نحس نحس،
0: لا لا مو نحس لا أبد، بس تدري شنو هو يعني يحبها قاعدة صغيرة.
1: أوكي فهمت.
0: يعني بقى خبرني قال لي تجي أنا قاعد أنا ولا صديقي. أي فبس أنا ما اعتذرت ما قدرت أروح يعني، فهو هيك بس.
1: أوكي.
0: هو
1: فتحياتنا له،
0: تحياتنا له،
1: كل عام أنت بخير صحة وسلامة وعافية.
0: شوفي هذا واحد من الأصدقاء اللي هو شيخ محمد، واحد من الأصدقاء
1: راح يمشي بهذا مصلحته.
0: إيه لا لا ما عندي مصلحة وياه، هو الوحيد ما عندي مصلحة، شاجب ما أدري ما يعطيني فرصة أخذ مصلحة وياه. بس واحد من الأشخاص اللي هو كلش يعني إحنا من نلتقي بمكان بدون ما نسولف واحد بعلق نضحك.
1: ها أوكي أكو يعني كونكت بيناتهم.
0: لا أكو قصف، بس ما نقدر نحكي قدام العالم، مو إحنا كل يعني من نقعد بمكان الناس تعرف
1: إيه كونكت يعني جت تتعارض.
0: لا مو إنه كونكت إنه مثلاً سلبي، لا إنه أرد يعني هيجي مثلاً وباوع هيجي همسة ولمسة.
1: ماشي. عموماً تحياتنا لكل مستمعينا أكيد اللي راح يكونوا ويانا خلال الوقت الجاي ببرنامجنا أو بتغطياتنا اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله أرجع وأقول ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية. وإن شاء الله يا رب تكون كل أيامكم هي خير. وأي سلطان ما رأيك؟
0: ما رأيي بماذا؟ تقسيمها
1: بمعجنات اليوم اللي أنا جبتها وأنت باحة جبت كليتشة.
0: لا هي الكليتشة طيبة
1: على فكرة. خاف محمد كندا جماعتي يسمعوا أنت رأي جبتها بفلوسي لا من ديوان ولا غير.
0: أي جاءت من غير مكان.
1: أي جبتها من غير مكان. يعني
2: بصراحة
1: ها شنو وينك؟
0: بعيد هاني. يا كرافس بصراحة معجنات
1: كرافس مع دانوس
0: مع دانوس هاي ما أعرف ماكو داعي. وأنا زرعت نعناع طلع ريحان. والله العظيم انا النية نعناع
1: بس طلع ريحان
0: وكل ما مو هذا النعناع استاذ
1: مو انه يشابه النعناع والريحان
0: ولا يشابه هذا ورقه خشنه ورقه نعمه.
1: لا بس نفس الشيء يعني قصدي نفس الشكل بس المعدنوس والكرافس نفس الشيء بس بالريحه تفهم
0: صح؟
1: اي
0: ورقته اكبر
1: زي ما ناكل ديت لازم. عموما شنو عندنا؟ ايش قد عندي وقت هسه والله ايش قد نسمع بصمه؟ خلونا نسمع. أنا دائما أقول عنه الفنان المظلوم إعلاميا بصراحة، ولو يمكن بالفترة الأخيرة شوية رجع اسمه للساحة. وليد الهاجري تحياتنا له. وليد صاحب حنجرة أمانة، يعني أنا من الناس اللي كلش أحب أسمع
0: وليد. بمناسبة أنا أعتقد هو قراره أن يبتعد عن الإعلام.
1: لا لا
0: والله
1: لا أنا ما أخذه وياه أيضا لقاء العام أظن. فهي يعني بعد هو شو يسموه حظوظ. جديات والله هو عنده صوت رائع جدا، لكن هو مثل ما قلت قليل الظهور. طبعا هو عنده يعني عنده خطأ بهذا الموضوع. هو قليل الظهور اعلاميا. فبالتالي يمكن ما يعني مو كلش هوايه عنده حضور
0: بس هو رائع.
1: لكن هو كصوت
0: غناء و يعني خلينا نقول كل طبعا احنا كل الفنانين هم خير وبركه
1: اكيد طبعا،
0: لكن هو حضوره جميل وسمعته طيبه.
1: صحيح فعلا
0: هو واحد من الاشخاص اللي ما شفت اني الف الحمد لله وشكر يعني الله يحفظه ان شاء الله يا رب ما طلعت عليه كلمه.
1: صح فعلا
0: فيديو مثل اللي قلنا ما لا هو رجل محترم نفسه ويؤدي الفن الحقيقي بطريقه جيده، يغني بطريقه حلوه، وايضا عاد كثير من الاغاني الحقيقه التراثيه والقديمه. صحيح. بطريقه كانت جميله.
1: سامعه بدون مايك رهيب امانه. فلهذا انا اقول عنه مظلوم. خلونا نروح غريت نروح نسمع وليد الهاجري ونرجع.
0: عم اقول كمان
3: كل عام وانتم بالف خير وعساكم من عواده
2: ربي يحفظكم جميعا مع الحب والمودة. كذاعة الرشيد 91.5، كل الحب، الفنان وليد الهاجري.

0: Passa. Passa?
1: لا لا لا شوي
0: يلا شوي طيب ايش راح اخر كم حلقه فاصل؟
1: اذا مستمعينا طبعا راح نروح لفاصل اعلاني ما بين انه كملنا الساعه الاولى وياكم حتى نرجع وياكم بالساعه الثانيه، وبعدنا مستمرين بتغطيتنا مناسبه عيد الاضحى المبارك، وعدنا جائزتين مقدمه مثل ما ذكرناكم من مركز انجوي للتجميل يعني الصالون، وطبعا تحياتنا لهم موجودين بزيونة مجاور خطار سنتر عمارة الفرح، وأيضا تحياتنا لأفران ومعجنات الديوان اللي موجود ببغداد الجديدة وبأبو طيارة.
0: بس راح نسوي
1: ولا أقول فاصل.

0: هارون الرشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
0: راديو رشيد، عيد سعيد وعساكم من عواده.

0: طيب مستمعي طبعا رجعنا لكم احنا في حلقتنا وفي تغطيتنا الحقيقه لمناسبه عيد الاضحى المبارك. وطبعا بعدنا لكم نذكركم بحقيقه جوائزنا اللي راح نقدمها من افران ومعجنات الديوان، وهي عباره عن جائزتين وايضا من مركز انجوي للعنايه بالنسوان. فلذلك ناخذ اتصال.
1: يلا ياخذي. يلا عندنا اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلونك؟ طبلة.
1: الله يسلمك.
2: مروان. يعني
1: هلا مروان، شلونك؟
2: حياتي يا ابو الله يسلمك.
1: عيوني يا رب بخير، شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
1: مروان
2: اليوم الزنزانات كله يسمعونا.
1: صدق، تحياتنا لكم كل اللي موجودين ويسمعنا حاليا، كل التحية لهم.
2: وحاب عليكم
1: ان شاء الله يا ربي يعني يفرج عليهم
2: ان شاء الله، الله يطلع علينا كلنا
1: ويسهل عليهم كل الايام القادمه. سمعتوا البارحه زميلكم خابرنا، وجه لكم تحيه.
2: سمعناها بالنسبه لتاروي انا.
1: اي
2: أيوة. طلع الحمد لله،
1: يعني سمعتوا التحيه مالته. سمعتوا التحيه مالته، هو وجه لكم تحيه وسلام له. السلام لكم.
2: احنا نوجه له تحيه، نقول له كابتن سلود ان شاء الله بعد ما ترجع لنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يوم لكم يا رب.
2: ان شاء الله الله يفرج علينا على كل ان شاء الله.
0: امين يا رب.
1: امين امين امين مروان.
2: بس طبلة ليش احنا ما تخلينا اسمه بالقرعه؟
1: ما خلي اسمك بالقرعه
0: شلون يوصلك دليفري؟
2: زين اذا طلع يعني ندز امه،
1: ندزون اهلكم. اي عادي عادي، حاضر. تامر امر مروان، تامر. بس طيني اسمك الثلاثي مروان.
2: مروان احمد فارس، يم لقبوني مروان فارس علي، بس مروان احمد فارس.
0: انت مروان اهلك ببغداد؟
2: لا، اهلي بكركوك.
0: اوكي، اذا احد فاز من بغداد شلون؟
2: بغداد مو عراق.
0: اي طبعا. لا بس اذا فازوا يروحون البغداد.
2: طالع والله ان شاء الله.
1: طيب يا مروان تحياتي.
2: حتى لو طلع اسمنا نقدر نعد، اذا طلع اسمنا نقدر نهدي لابلبان لابل عبير.
1: شكرا قلبي، تسلم فدوى لقلبك. شكرا مروان،
2: الله يحفظكم.
1: تحياتي لك ولكلش، اشكر اتصالك وشكرا لكل اللي موجودين. عيوني انت، مع الف سلامه. باي باي.
2: تحياتي للجميع.
0: صالح، ان شاء الله يا صالح.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو والله يساعدهم.
0: يا هلا ويساعد روحك.
1: شلونك؟
0: الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: وياك وسام.
0: اهلا يا وسام.
1: الله يسوي عمرك.
0: وسام صعد النجامه شويه، ما طول الدنيا حاره.
1: لا لا فاتح التبريد انا.
0: اه تبريد؟ لا
2: طفي التبريد.
0: لا ليش طفي؟ غير حاره. صعد الدكتات.
1: والله طفيته.
2: وسام اسمك الثلاثي بلا زحمه عليك، وكل عام وانت بخير. اكيد
1: انا بايد افوز بحفزته ومارد كل شيء.
2: يلا ما تريد
0: بحفز. وفاز وسام بالصالون يمكن؟ مو
1: ايه بالصالون. اذا شلته بالصالون من يروح؟
0: ودي اي احد
1: مارد
0: نيا.
2: هاي وسام
1: ثلاثي تروح تتعبير خلت تروح بالعام.
2: عيوني اشكرك. تسلم. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك.
2: شكرا. طيب يلا وسام.
0: ما ذولي الاربعة.
2: اي وسام أحسألك سؤال، منو الشخصية اللي دائما هي ما تظهر بس بالعيد؟ المختفي، خلينا نقول لو الشخص اللي هو
0: يدور عيدية،
2: يدور عيديات، لو اللي ينتقد.
1: لا والله ما كان يوم نفسه بشوفه نفس الشكول.
0: أكثر واحد
2: نفس الشكول.
1: نفس كلهم نفس الشكول. هم دائما أنا أقعد قلتك أقعد متأخر، فقلت أقعد ثاني نمت الساعة بالثنتين بالليل، قاعد بالثلاثة العصر.
2: زين
1: طلعت شوية راح أفطر بالسيارة، بعد شوية راح للقهوة، أظل العدوم أشرب نرجيلة، ما أرجع لقمة أشوفه.
0: والله
1: والله فهم نفسهم دول اللي أشوفه.
0: نفسهم
2: نفسهم. طيب
0: ولا يتغيرون ولا كل شيء؟
1: لا ما يتغيرون، لأن هم نفس الوجوه صار يمكن أربع سنين وياهم.
0: زين أنت تبدلهم أنت؟
1: ما أقدر أبدلهم، هم دول عزيزين علي وأنت أعزاز بعد على قلبي.
0: الله يخليك. الله يعز عليك حبيبي.
2: شكرا يا وسام، أتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني. باي باي. هلا والله نورتنا. منو أكثر شخص يتحول بالعيد إلى لجنة تفتيش؟
0: لجنة تفتيش عن؟
2: يعني لجنة تفتيش عن الملابس، الوزن، والحياة الشخصية.
0: يعني دائما هي اعتقد
2: هو حتى لو شايفك يوميا بس بالعيد لازم يقول لك ترى انت ايش وزنك
0: شوي زايد.
2: هو شافك يعني قبل العيد بيوم.
0: شو وقت ما يقول لك ايش سمنان؟
2: شنو قصدك؟ لا عمر صار ما شايفته فقلت
0: لا لا هو اكو اسيتي مو هواي ما شايفته بس احنا.
2: الله
0: نزل ماي ماي بارد على قلبه.
2: الله
0: طيب هسه شنو اتصال؟ يلا الو
2: الو الو
3: الو
2: الو
3: مساء الخير.
2: مساء الورد.
3: تبقى بخير صحة وسلامة ان شاء الله.
2: الله يسلمك. شنو اخبارك؟
3: ان شاء الله اشوف سلطان نقيب الصحفيين.
0: ليش يا باش عدي؟
2: لا
3: واشوف ان شاء الله عبير نائب ومادته.
0: الله نوب
2: نوب.
0: انا عبير شو قبل بالنقابة ولا اسمه واقف بيه شيء.
3: شلونك شيخ الشباب؟
0: اقول لك شكرا. هسه اذا اقول لك هي اصلا بلا شيء ما باقي بيها شيء هسه النقابة هي.
3: ايه
0: والله العظيم انا حقيقه سالت ذاك يوم ليش النقيب رايح على الانتخابات مال لجنه مال لجنه شو اسمه مال اتحاد، ما اعرف ليش رايح. اي شعلي
3: الامور طيبه
0: والله شعلي.
2: المهم شكرا. شلونك؟ لا تدخلونا بهاي التفاصيل رجاء، ما نلحم عليكم، خلونا يعني مستورين.
0: النقيب يروح شوي.
2: اي شكرا. شلونك؟ شنو اخبارك؟ شلون العيد وياك؟
3: الله يسلمك. والله الحمد لله والشكر. خسرت 350 في عيديات
0: حلوه.
2: اياب هاي بس بيوم واحد.
0: هاي نص باقي
3: بس البارحة واليوم لحد الظهر.
2: صدق؟ زين
3: الحجية شوية قانون علي ما تخلي 5000 أقل شيء 10.
2: شنو شلون؟ شلون الحجية شنو؟
3: الحجية قانون علي ما تخلي 5000 إلا أقل شيء 10.
2: أقل شيء 10 ها أوكي.
0: زين خوش تسمع.
2: أي والله. زين شكر. اتبه ما خابرت مو ما خابر شكر.
3: ألو.
2: طيب شكر طيني اسمك الثلاثي. يلا
3: شكر محمود. شكر
2: شكر شنو؟
3: محمود. شكر
2: شكر محمود. شكر. طيب يا شكر تحياتي لك. طيب شكر لو قلنا لك اخذ لك دور من يعني ادوار العائله اللي موجودين يمك بس بالعيد، يا دور تاخذ وليش؟
3: دور اللي ناموا هواي ما شاء الله بكل شيء.
2: من هو عندكم احد هيك يعني قصدي؟
3: هذا عندي اخويا اصغر من عندي.
2: اي
3: وسيمات بحاله من حالي.
2: اي
3: و24 ساعه ما مراته ما له شغل الموضوع لا مسواق لا عيديات.
0: ما يدري الله وين ذبها.
3: ايه والعجيه ذبتها كلها براسي.
0: حلو
2: زين
0: حلو خوش والله. هذا دوره جيد هذا بالعائله بصراحه.
2: طيب
0: ايه بس
3: دوره واحد على واحد.
0: اي والله واحد على واحد.
2: هو قال شكر محمد. شكر
0: شكر محمد. شكر صح. شكر
3: شكر شكر محمود شكر محمود.
0: شكر محمود شكر.
2: طيب يا شكر اتمنى لك يوم حلو. شكرا
0: لك يا
2: لك.
0: شكرا جزيلا
3: حياتكم الله يحفظكم.
2: عيوني انت مع السلامة. باي باي نورتنا
0: صعدنا.

0: خلينا ناخذ معنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير.
0: يا
2: ان شاء
0: الله الله يحفظك يسلمك. من يانا؟
1: محمد علي.
0: اهلا بك يا محمد، شلون اخبارك؟ مين تخبرنا محمد؟
1: اخبرك من المانيا.
0: من المانيا، اوكي حلو، تحياتنا لك يا حبيبي. محمد، منو من الادوار تحب تاخذها باهلك بالعيد؟
1: المشكلة ما عندي ادوار، لان صديق مستعص انا ما عايش هاي الادوار.
0: والله؟ ماكو عيدية؟
1: ما غربة.
0: والله بخت، لا عيدية لا دنيا.
2: لا ينطون ولا ياخذ.
0: لا اكليتش،
1: لا تعطي ولا تاخذ.
0: والله؟
1: شغل، بس شغل.
0: بس شغل. زين، وحتى بالبيت ماكو يعني؟ شو ما متزوج انت؟
1: لا يعني منفصل، وعندي اولاد اثنين.
0: ما تعطيهم عيديات؟
1: طبعا اعطيهم.
0: مرتك
2: يعني
0: عراقية
2: يعني
0: ألمانية؟
2: ماكو.
1: بس كله 50 يورو اقل. ماكو.
0: اقول لك مرتك المانية ولا عراقية؟
1: ما متزوج.
0: هي يعني طليقتك اقصد؟
1: اي عراقية.
0: عراقية، ها اوكي.
2: طيب
0: تمام. اي بس يعطيهم عيديات معناها.
2: اي بدي اقول لك اقل يعني، بس مو مثلنا احنا، هم ما عندهم هاي يعني انه مثلا ولد الخال ولد العم او جهاله وخلاص.
0: اي جهاله وخلاص، احسن له موفر على روحه.
2: اي
1: ما عندنا انا بالعيد عندي شغل، انا بس اليوم قاعد.
0: ها
2: الله يساعدك.
0: الله يعينك.
1: ساكن برلين.
2: تدخل بالقرعه
0: تدخل بالقطعه لو تاخذ نص قطعه
2: ودز لك اياها لبرلين.
0: عندنا زراعه وعندنا ركن. اي واي خطيه هسه. شنو ايش تاخذ يا قرعه؟
1: رجعت على القطعه.
0: يا قطعه كبرلين باو، عندنا اثنين، عندنا زراعي خارج برلين وعندنا سكني داخل برلين. يا
2: سلطان يعني غلطنا.
0: لا ما القطعه طلعت
2: ايش ما دريني
0: هذيك كلهم مشيناها. اوكي بس ها قطعه قطعه غاليه هسه السوق.
2: طيب مروه منو؟ مو منو
0: يعني؟ لا وليد.
2: وليد
0: لا كذا، مو وليد محمد.
2: منو
1: باس؟
2: طلعني عن الجو يا
1: محمد. القيسي.
0: احنا خلينا نختم وياك محمد احسن، نستر على بنيتنا. بنيتنا عند الاسبوع الجاي دوام. طيب تحياتي لك يا محمد، شكرا جزيلا.
1: تسلم يا ورد. طبعا انا اشتغل سائق باص هنا داخل برلين.
0: اوكي
1: يعني افتر بالمقاطعات كلها. ما عندي غير راديو مالكم. طب
2: اشكرك عيوني كلك دوخ. شكرا
0: صراحه.
2: شكرا.
1: ابدو الصبح من بان. تحيه لها ولحضرتك سلطان.
0: الله يخليك.
1: والاخت عبير. وبعد عندنا مهيمن. يمكن
0: مهيمن اي باكر مهيمن وياكم.
1: اي كلكم اسمعكم، كلكم على راسي.
0: الله يخليك يا حبيبي، سلم راسك يا ورد.
2: تحياتي لك اكيد، وانا شاكره جدا تواصلك ويانا. شكرا مع الف سلامه. طبعا طبعا خلي دا اقول خلينا ننوه لكم بانه احنا هسه موجودين وياكم على البث المباشر على التيك توك بصفحتنا اذاعه الرشيد. نحيي الرعاه اللي داخلين ويانا اليوم موجودين ببرنامجنا، بدايه اكيد لمركز انجوي للتجميل، وخصوصا قسم الصالون راح يكونون ويانا اليوم موجودين ايضا. البارحه هماتي كانوا ويانا يقدمون اكيد الخدمات اللي خاصه بالصالون، وبالتالي نشكرهم ونشكر تعاونهم ويانا. راح يقدمونا يعني اللي تفوز ويانا راح تتصل سوري بالمركز، وبالتالي يقولوا لها شنو الاقسام او الاشياء
0: بس قسم الصالون.
2: قسم الصالون فقط. نعم، وهي تختار حسب اللي يعجبها واللي تريده. فتحياتنا لانجوي اللي موجود بزيونه بجانب خطار سنتر. هاي الحكايه ثقيله على قلبي.
0: خطار سنتر 10-10 بعد الحد الآن.
2: لا هو افتهم قصدي شنو. دائما أقول ليش تطلع عنوان الصف
0: هي
2: فلان، هل دعاية لهم يعني؟
0: تجي الرعاية أو يجيها إعلان، هي تسوي إعلانين. إعلان بإعلانين.
2: عافية. فموجودين بعمارة الفرح. أيضا تحية جميلة ولطيفة جدا، يعني دائما يتعاونون ويانا هم خلال شهر رمضان المبارك أو بأعيادنا أو بمناسبات خاصة، بفوز المنتخب، بهاي الأشياء اللي هم أفران ومعجنات ديوان اللي تابعة أيضا لبيك تشيكن. حتى تقول أول مرة نسمع اسم ديوان صحيح، لكن هم تابعين لبيك تشيكن اللي دائما وياي بكل برامجي. فلهذا تحية لهم أفران ومعجنات ديوان، واللي يقدمون أكيد يعني اسمها أفران ومعجنات. شو راح يقدمون؟
0: ملابس.
2: فراح يقدمون باكجات اللي هي معجنات وكليتش وهاي الاشياء. وموجودين وين؟
0: موجودين في بغداد جديده، مجاور مطعم الدرويش اللي ما يخالف، وايضا بالدوره بابو الطياره، شارع ابو الطياره.
2: صف بيك شكل مالتهم.
0: صف بيك شكل مالتهم. طيب عندنا ورود كاتبه مستوى مجتمع نرتفع. شنو هاي؟ مساء الخير، مساء النور، يا هلا ومرحبا. ما والله ما لا لا ساتعلق على شيء. فرات كاتب كل عام والخير حبايب رشيد في دول اثنين مت على البث. اوكي تسلم. وعندنا سالم هلا وهلا وعيني. مالك ارد ادخل بالقطع ممكن؟ لا والله خلصا
2: ويلي علي
0: والله خلصا بقى طرفانيات بس. سالم منورين، تسلم يا حبيبي، شكرا جزيلا. ارقام الهواتف المشاركه ويانا 0780211415 وعلى 0780211617. بامكانكم ايضا المشاركه عبر الواتساب.
2: ها يلا نروح نسمع بسمة صوت وصلتنا من الفنان الجميل والعزيز على قلبي كلش هوايه، صديقي الجميل والرائع. اتمنى لك ان شاء الله الموفقيه بكل اعمالك
0: ان شاء الله،
2: واللي ترك بصمه حلوه وجميله، وان شاء الله الجاياتها ماتين اكيد راح نشوف له بصمات حلوه، اللي هو غسان اسماعيل.
3: الاهل، الاحبه، الاصدقاء، مستمعين اذاعه الرشيد، كادرها الجميل، كل عام وانتم بالف خير ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. كل جديد راح تسمعوه على اذاعه الرشيد 91.5. أخوكم غسان إسماعيل.
0: كنت معكم طيب. على الواتساب ليش سديتو ورود.
2: طيب شكرا لأبو شهومي، إن شاء الله تسمعنا.
0: تحياتنا
2: إلى
0: طبعا إن شاء الله. غسان يعني دائما هو أيضا من الفنانين الجميلين رائع حقيقة، واللي متعاونين جدا. وايضا غسان حقيقه يعني حط بصمه جميله جدا في الفن العراقي، ومن خلال طبعا كثير من الادوار اللي اداها، وايضا من خلال
2: ما شاء الله عليه كل شيء يرهم، كاهي لطيف
0: وهو كل عكس شخصيته
2: صدق
0: حقيقيه. كل الادوار هي عكس شخصيته. طيب. حقيقيه.
2: روح ناخذ اتصال. يلا الو.
4: الو مساء الخير.
2: مساء الورد.
4: وكل عام وانتم بخير. كل عام تحياتي لحضر كل اخ سلطان.
0: الله يخليك.
2: شكرا عزيزي، كل التحيه لك يا رب، نورتنا. من وياي؟
4: انه ابو علي المختار من البصره.
2: ابو علي المختار من البصره، والله حياه للبصره كلها.
4: من الموصل. تحياتي ماكو فاصل من الموصل.
2: موصل. من الموصل. اوكي اعتذر، تحياتي لك اكيد ولكل هنا بالموصل الجميله، نورتنا.
4: اللي بالموصل واللي بالبصرة واللي بكل العراق، تحياتي للجميع.
0: طبعا تحياتنا لك حبيبي.
4: تحقيق الأمنيات وتمنياتي لكم بالخير والصحة والعافية.
0: الله يخليك يسلمك يا ورد، شكرا جزيلا لك.
2: احكي لنا شنو العيد يمكن بالموصل؟ شنو يعني دائما العادات والتقاليد اللي سمراني موجودة بالموصل؟
4: العيد أول شيء هو وجودكم.
2: شكرا.
4: العادات اللي عندنا هي زيارة الأقارب، كلنا طبعاً نروح نجتمع بيت يعني شوفي من الله تشبه ما تشبير بين طيب. الأقارب من جمعي أما وورها زيارات أفراد العائلة. وأكيد العيدية موجودة حاضرة، ينتظرون حال الأب أو العم أو الخال يوزع العيدية.
2: حلو. طيب
4: عن نفسي كل عيد يعني اخلي علاقات، اخلي بها العاب على قولتنا بالمصاوي عاميات حتى تجيب اللعبه.
2: نعم.
4: بالاضافه فيها العيديه الاحفاد، عندي مجموعه احفاد فمن
0: اقبل
4: كل من يعني على عمره اعطي الصغار بعد ثانيات مثلا البنات مبلغ الاولاد شويه خليها يكون
0: اكثر
4: اكثر اي هالشكل. والزوجه بعد
0: ايه الزوجه لا لها كل شيء هي بعد وين
4: هي اخذت عمرنا بعد
2: ايابا شهل. طيب تحياتي لك واني كلش اشكر اتصالك، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله انت ولكل عائلتك. شكرا.
0: شكرا
2: جزيلا. عيوني انت. باي باي. هلا والله نورتنا.
0: حلو برايت بالبث
2: اني غير ايه
0: ايش معنى
2: مو من الجمال. الو الو الو
5: الو
2: ايه ايه ايه
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
5: عيدكم مبارك.
2: يعني حاول تنزلها شوي ايش بالك. نورتنا عيوني، مساءك خير وكل عام وانت بخير ان شاء الله، وكل عائلتك واحبابك يا رب بخير.
5: الله يخليك الله يحفظك
2: عزيزي. منو ويانا؟ الاسم الكريم
5: قيس. قيس غانم.
2: قيس غانم، من وين تتصل بينا قيس؟
5: من أنتاريو كندا.
2: اها نورتنا.
0: كل الهلا بي قيس حبيبي. ورده
5: حبيبي يا غاتي انت.
0: هلا يا ورد. هلا حبيبي
5: سلمك الله يحفظك. بس حبينا
0: شنو اجواء العيد عندكم قيس؟ اي احلى
5: والله الصراحة. أنا بعيد من يعني ساكن بعيد من المدينة بالوقت الحالي.
0: أي.
5: يعني ما عندي أجواء.
0: ما عندك أجواء؟
5: اشتري. لا والله لا والله شغل شغل. هاي هي.
0: الله يعينك الله يعينك.
5: هاي أجواء. هاي هي الغربة. هاي المشكلة هنا يعني. هذا الواحد يكون بعيد عن.
2: صحيح.
5: جو الناس وهاي. صعبة يعني.
0: يعني هي تفاصيل تدري هاي يعني اكو بيها الحياة بيها مشاغل اكثر مرات تكون. والله بصراحة مثل هيك عطل هي بس للاحتفال يعني ممكن يوم واحد جميل، بس باقي الايام الحياة تستمر وتحتاج من عندك الى ان تكون دائما مثابر وتعمل وهاي. فاعتقد ايضا العمل أكيد. يعني مفيد وبتفاصيل يعني تعود عليك بالفائدة افضل من ما هاي الزيارات والله نشوف هيك شيء. طيب
5: اكيد. لا هي انا يعني صار لي متغرب من 98 فطالع من الجو هذا.
0: خلاص يعني عايش الجو بعد خلاص. ايه
5: متعود.
0: طيب تحيات. اي تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد. ممنونين.
2: شكرا نورتنا. اكيد كل التحيه للسوبر فايزر عزيز اللي هو خاص بمركز انجوي. تحياتي لك. شكرا لك كل الكلام الحلو. وشكرا لمشاهدتك ويانا. شكرا لتعاونكم ويانا. ارجع واقول يا با عندنا سؤال لك عزيز. قسم الرجال اكو يعني انه ماكو يمكن نشوف يلا تدلل
0: تؤمرات.
2: فإذا عزيز بعدك تشوفنا جاوبني قل لي انه عندكم فرع خاص او يعني مو فرع سوري قسم خاص للرجال بمركز انجوي.
0: طيب عندنا فاصل. فاصل مو اي يلا فاصل ونرجع في حلقه
2: يعني نروح بيه لو نبقى قاعدين.
0: لا لا نبقى قاعدين ناخذ فاصل ونرجع.
2: عمر نروح بيه لو نبقى قاعدين.
0: لا يقول
2: عمر اوكي يلا
0: يلا فاصل ونرجع.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: العيد هالهلالة،
5: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.

0: اخر نصف ساعه من حلقتنا ومن تغطيتنا لهذا اليوم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ينعاد عليكم ان شاء الله وعلى عوالكم بالخير والسلامه.
1: عندنا يا بجتك جاك الجواب سوري يقول رجالي بس تنظيف بشره وحقا ابر النظاره.
0: لا
1: ما يدور
0: سوالف.
1: عموما شنو تقول انت؟ لا ما عندهم
0: شو اسمه التهاني اللي عندنا.
1: اي اوكي فنروح نكمل التهاني اللي وصلتنا اكيد لاذاعه الرشيد.
0: نعم
1: نروح الى فناننا الجميل والعزيز راح نسمع محمود الشاعري. مو
0: يلا
1: ولا يهمك نروح للكبير.
0: اي طبعا القامة من قامات الفن العراقي الحقيقة.
1: صحيح.
0: وواحد من أكثر الشخصيات اللي الحقيقة يمكن لا يختلف عليها اثنين بأنه هي
1: فعلاً.
0: كانت مصدر لفرح ومصدر لحقيقي.
1: صحيح.
0: للمشهد العراقي. وأيضا في بعض الأحيان كانت مصدر للحزن بنقلة لهذا لتجسيد شخصيات معينة. وبصراحة يعني كلنا نعتز احنا بهذا الفنان الكبير صاحب القامة من قامات الفن العراقي الجميل.
1: صحيح. فعلا.
0: ومن رواد الفن العراقي
1: كلش نفرح نقول والله يطول بعمره ان شاء الله من احنا صغار وان شاء الله نشوف له مشاهد وحاليا.
0: نعم.
1: هو الحمد لله ايضا بعده بنفس الابداع.
0: نعم.
1: فتحياتنا له
0: الكبير طبعا محمد حسين عبد الرحيم. وحقيقة يمكن خليني اقول بس كلمة لانه هذا الرجل كانت هنالك التفاتة جميلة جدا بإعادة تأهيل سيارته كانت مرة صارت وكان كلش حلو حقيقة بإحدى المبادرات. وأتمنى أن يكون هناك يعني التفاتة كبيرة لهذا الرجل بكل تفاصيله. حتى إحنا اليوم ممكن نشوف مثل هكذا شخصيات اليوم موجودة في الفن العراقي من الفنان سامي قفطان جواد الشكرجي وغيرهم من الفنانين يمكن ما قد يعني تسعفني الذاكرة على واحد من عندهم. لكن هؤلاء هم إرث العراق وإرث الفن العراقي الحقيقي.
1: صحيح.
0: اللي إحنا اليوم نفتخر بكونه جيل يمثل هذا البلد ومثلنا قبلنا مثل هكذا قامات مثل الفنان طبعا محمود حسين عبد الرحيم.
1: خلينا نسمع.
2: مستمعي إذاعة الرشيد الرائعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويسرني من خلال هذه الإذاعة الكريمة أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شعبي العراقي الكريم، هذا الشعب الوفي، هذا الشعب الراقي، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على شعبي الكريم وهم في أتم صحة وسلام وأمن وأمان دائما وأبدا. أخوكم محمد حسين عبد الرحيم.
0: طبعا شكرا جزيلا لفنان القدير والكبير محمد حسين عبد الرحيم. خلينا ناخذ ويانا اتصال عندنا. الو
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه
3: السلام.
0: الله كل عام وانت بخير ان شاء الله صحه وسلامه
3: تحقيق الاماني
0: يحفظك الاهل باذن الله تعالى ان شاء الله ودائما تكون ايامك حلوه وعساك
3: من البارحه بس الله
0: يخالف. يلا ما يخاف مرتين
1: ما يخاف عادي مو بفلوس
0: شو عايد بيوم انت بس مره واحده تعايد 50 مره تعايدوا اخي تعايدوا.
1: شنو اخبارك محمد؟
3: الله يسلمك عبير
1: شلونك تمام؟
3: والله الحمد لله. انا صار عندي فضول.
1: اي نعم
3: عاد اشوف اخذت عيديه ولا
1: انت مو تقول انت البارحه قلت اني من الناس اللي اضوج من شخصيه تظهر بالعيد اللي هو يسال ايش قد اخذت عيديه وايش قد
3: لا انا ما راح اقول لك ايش قد ما لي علاقه انا بس اي دعوه يعني البارحه قلت انا ما اخذت عيديه مو صح؟
1: اي لا انا قلت بدايه البرنامج اي اخذت عيديه الحمد لله انا وبنتي.
3: يلا الحمد لله.
1: اي محمد قل لي من من الشخصيه دائما تظهر عندكم وتاخذ لقب لجنه التفتيش اللي هي على الوزن الملابس على العيديات وهالاشياء دائما نسالكم مثلا ملابسكم حلو سمنانين هو ممكن يكون شايفك اصلا قبل يوم يعني بس هو ايش من باب اللي يريد يحكي
3: ابن خالك
1: هيجي دائما يسأل على شنو بالضبط على انه مثلا خلينا نقول على الوزن شو سمناه شو نو لا
3: هو يعرف
1: زين
3: بس هو هيك يتقصد يعني
1: اوكي
3: يعني مثلا على الملابس او الوزن او على اي شيء
1: اي
3: هو عنده معلومات سابقه بس هو هيك يحب
1: هو هيك اوكي
3: يعني قدام المقابل يسوي نفسه على اساس هو ما يعرف
1: تركيبته هيك يعني
3: اي هيك قدام يعني قدام المقابل يجي سمنان
1: طيب
3: العافية عليك لأن الملابس
1: طيب تحياتي لك محمد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، مع الف سلامه، باي باي، نورتنا،
0: تحياتنا.

0: طيب أو شنو؟
1: بقى
0: بقى. طيب عندنا سؤال خلينا نسأله. إيش بس ترى السؤال والله.
1: يا عمر نسمع السؤال.
0: والله يعني سؤال.
1: عمر إيدك على المايك.
0: تخافي إحنا هذا السؤال مناسبة. معلومات إيش بيكم؟ لا لا أو ثانية ترى مناسبة.
1: أنا اسمي يتغير.
0: هو عدد عدد الأسماء لهذا الشيء يعني مختلف عليه.
1: يلا.
0: إحنا عدينا أربعة.
1: يلا.
0: فلذلك راح
1: اطرح سؤالك
0: يعني. نطرح السؤال على كل مستمعينا. مستمعينا سؤال حلقتنا لهذا اليوم او مو سؤال حلقتنا خلينا نقول بالنهايه هاي اخر ربع ساعه الى انه كم تسميه اللي واحده من اهم الاشياء اللي ممكن الانسان طبعا عندنا احنا شخصيات تتميز به بالموضوع عندنا قصة واحد سياسي كل شيء يحب متعه السؤال كم
1: عم تسد الصوت
0: لا لا صدق
1: لا تصوغات زي الثانية
0: اي ما فيها شيء ترى
1: لا لا اي عندنا بصمة رح نعيدها لو شنو ايش قلت طفي المايك عليه ايش
0: فيك والله يعني شخصية ترى مؤثرة جدا هو بالمشهد العراقي السياسي هو مبدع به عادي يسويها دائما كل مرة كل اجتماع يسويها والله العظيم ما فيها شيء يعني
1: شو هذا لي انا ادري ما جابها معجلة
0: بالكليتش تحسن المهم
1: يلا شنو هسه عندنا استاذ عمر الجميل
0: زين راح اسال صديق راح اسال صديق اقول اسال هالسؤال وما اساله
1: اوكي راح يقول لك اسال كذا وصديقك
0: يعني اوكي هو صديق يلا
1: نروح نسمع بصمه وصلتنا اكيد من الفنانه جميل ايضا صاحب الصوت الحلو اكو اغنيه اني لها احبها بس خلينا نسمع البصمه وبعدين اقول لكم يا اغنيه اللي نسيتها يلا
2: كل عام وانتم بمليون خير وسعاده وبركه ويا رب يجعل ايامكم كلها عياد على كل العراق والعراقيين وتحياتي وكل عام وانتم بالف خير اذاعه الرشيد المحترمه وترقبوا ان شاء الله جديدنا على اذاعه الرشيد اخوكم الفنان محمود الشاعري
1: اكيد تحياتنا للفنان الجميل والصديق العزيز محمود الشاعري انا احب الاغنيه تحياتي حب حياتي
0: اللي باع العشرة
1: هي هاي كلش احبها تحياتي له وشاكر جدا تعاونه ويانا وهو على طول امانه يعني كل الاشياء الجديده اللي يقدمها وكذا دائما ما يرسلها انني اذا عثر رشيد
0: رهيب محمود واحد من الشخصيات اللي انا كلش احبها اولا هو صديق طبعا عزيز لي هو واخوه
1: طبعا ومخلص هذه نادرا ما تلقوها أمانة جداً. مخلص للأصدقاء حتى لو مو بس أصدقاء معارف مجرد سلمت عليه اليوم
0: صحيح
1: باكر حاسسك انه انت
0: عافية ايش تفاصيل هواي عنده اشياء هو يعني هو عنده مبادرات بهذا الجانب
1: صحيح.
0: والحقيقه كنا كل ما نلتقي وحده من الاشياء يعني هو رجل ما يسمح بالموضوع بس هو سباق للخير
1: صحيح
0: أي. أي. محمود
1: فتحياتنا له وشكرا جدا هذه التهنئه الحلوه من عنده هسه شنو عندنا
0: عندنا
1: نرجع نذكركم
0: اي
1: ايش كم اسم بالله وياي الاخير
0: احنا خلينا نذكرهم اصلا من ويانا اليوم راح يعطي جائزه
1: أي.
0: تحياتنا طبعا الى من يعني اليوم كانوا موجودين متواجدين يانا في رعايه البرنامج واعطاء الجوائز عندنا اولا افران ومعجنات الديوان اللي حقيقه قدمت لنا جائزتين البارحه وجائزتين اليوم وايضا راح يكون عندها جائزتين خلال اليومين المتبقيه لعيد الاضحى المبارك وهي عباره عن باكج مال عيد ممكن تروحون تستلمون عنوانهم في منطقة الدورة شارع أبو الطيارة وأيضا في منطقة بغداد الجديدة عندهم فرعين في منطقة بغداد الجديدة قرب مطعم الدرويش أما الثاني راح يكون هو طبعا مركز إنجوي اللي موجود في منطقة زيونة بمجاور سنتر شو اسمه
1: خطار سنتر بعمارة الفرح
0: وطبعا راح يكون تكون هذه جائزتين من عندهم مقدمة هذه جائزتين هي في قسم الصالون من المركز وليس بالقسم التجميلي يعني شو ممكن يقدم بعدين ناخذ التجميل عندهم بس ما يخالف حاليا عن قسم الصالون راح يكون البارحة واليوم هم فقط ويانا
1: نعم.
0: وجائزتين تقدرون تاخذوها طبعا وتنطوها لاي شخص تتواصلون وياهم هم في زيونة مثل ما قلنا فلذلك هاي جائزتين مقدمة من هذين المكانين او من هذين المشروعين والى مستمعي إذاعة الرشيد
1: وعلى فكرة افران ومعجنات الديوان راح يكونوا موجودين باكر هم وياكم وعقبه يعني ويا مهيمن وبان ايضا راح يكونوا متواجدين وتقدرون انه انتم تشاركون وياهم وبالتالي تدخل اسمكم للقاعه مثل ما قلنا ماكو اي شرط او سؤال او غيره الكل هو راح يكون موجود جاوبك صديقك بالله المهم
0: قال لي مو اقول لك برنامج مهم مدفوع الثمن
1: يلا نختم. قبل ما نختم خلوني اعلن لكم اللي فائزين.
0: بس بالختام ممكن اغنيه عيد وحب
1: يعني شنو جديده ما نسمع؟
0: لا يعني صديقه طلبها نسمعها والله.
1: عبالي مره
0: وصديق وصديقتك
1: صديق
0: معني شايف سمع شاشتي. المهم يلا
1: لا ما تطلع. لا
0: عاشتي ذا
1: لا ما تطلع.
0: تتندمين
1: غير اعرف منه
0: تتندمين والله.
1: شو بس اشوف
0: ما لا ماك اي عافية انا ايوه صدق مخرج شنو هاي. يلا هسه خلينا نعلن عن اسماء الفائزين.
1: منهم
0: مالك خصتي
1: صديقك منو؟
0: ما مو صديقك كذب والله مو صديقك. شو
1: بغداد؟
0: لا
1: اربيل
0: بعيد مكان بعيد.
1: اربيل
0: لا لا مو والله
1: كندا.
0: هسه بس احكي الفائزين عبيره.
1: اوكي مستمعينا راح نعلن وياكم اسماء الفائزين اليوم بحلقتنا بدايه ويا محمد اللي عرفوه من الدوره بس اسمه ثلاثي ما اعرفه بالضبط. محمد انا سجلت اسمك بالتالي فتحياتي لك. حاول تتصل بينا هسه يعني ورا ما نقول باي باي تتصل بعمر حتى يجابك وناخذ اسمك الثلاثي وتروح تستلم جائزتك من ديوان معجنات وفران الديوان اللي موجوده بابو طياره بجانب بيك تشيكن. ايضا تحياتنا لزينب حبيب باهر.
0: تحياتنا لها
1: زنوبه بما انك زنوبه فاكيد راح تفوزين ويانا بجائزه مقدمه من مركز انجوي اللي موجودين وين بالربيعي او مو بالربيعي صار في زيونه خلينا نقول بزيونه بجانب خطار سنتر عماره الفرح. واذا حابه تبحثين عليهم مجرد تكتبين مركز انجوي موجودين على الانستغرام حتى تتواصلين وياهم تقولي لهم انا فزت بكذا برنامج وبالتالي انه ترحين وتستلمين جائزتك من عندهم. هذا الاسمين منو عندنا؟ عندنا محمد معجنات وزينب من معجنات. ايضا عندنا شكر تحياتنا لك يا شكر. شكر فزت ويانا بجائزه مقدمه من افران ومعجنات الديوان. ايضا تحياتي لك. تروح للفرع القريب عليك اذا كان بالدوره او ببغداد الجديده. اخر اسم ويانا فاز هو عمر احمد علي. عمر فزت بجائزه مقدمه من انجوي. ايضا ما اعرف زوجتك اختك اي
0: احد من امرأة من من
1: ايه. تروح الى المركز وبالتالي تستلم جائزتها منك. شكرا لكل اللي تابعونا على السريع. زينب حبيب ماهر انجوي فازت ويانا بانجوي يعني
0: محمد من الدوره
1: وعمر احمد علي بمركز انجوي وشكر محمود شكر من الديوان من افران ومعجنات الديوان ومحمد من الدوره اللي ما اعرف اسمه الثلاثي خليه يتصل بعمر ويقول له اسمه ايضا من الديوان.
0: اوكي طبعا تحياتنا للجميع. اتمنى لكم عيد اضحى مبارك وان شاء الله يا رب تكون دائما ايامكم طيبه. باي خلاص.

0: ميلا رشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
4: بعيد الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: أجمل عيد نتمناه لكم من الرشيد. كل عام وأنتم بخير. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي. جديد.

0: عيشكم معنا غير. كل عام وانتم بألف خير. الرشيد اف ام.
1: ايوه هاي الاغنيه بتاعي اللي بحبوها طلبوا.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: نبث لكم إحنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وفرح نزيد،
4: ونسمعكم متهنون وفرح نزيد.
3: الرشيد FM.
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
5: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.
0: جديد.

0: إجا العيد من الرشيد.
1: أضحى مبارك.
2: متيم أنا حبك يا أنا.

0: مباشر.
1: فرحة العيد تزيد مع الرشيد، أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
2: يمه يمه يمه.

0: ابعدك عني.
1: من الرشيد اف ام عيد اضحى مبارك والكل عام. من الرشيد عيد مبارك،
2: عيد مبارك
1: وكل عام وانتم بخير.
3: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
1: من الرشيد أف أم أضحى مبارك، كل عام وأنتم ألف خير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: من الرشيد. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.
1: ليش بترد؟
2: خليه يرن.
1: خايف ترد؟
2: الخوف احيانا يحمينا من الغلط.
1: يعني الحب غلط؟
2: لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
1: طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.

0: ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
1: بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا يا فايق.
2: يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

أنا وياك خن نلعب نتراهن منو اللي يغلط من بوس احنا نتراهن من بوس

0: العب العب العب العب العب العب. شكرا جزيلا، تحياتي للجميع. ان شاء الله ترجعون الى بيوتكم سالمين غانمين وتصبحون على الف خير. شكرا جزيلا للشباب.
1: اجمل التهاني واطيب الاماني بالعيد السعيد. الرشيد اف ام.
2: شايف واحد رايح جايب هذا الشارع، ما حد يقدر يلزم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: راديو الرشيد. عيدكم مبارك. راديو الرشيد.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: الرشيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد من الرشيد.
0: هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجطح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد
0: هالهلالة. كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: اكشي ما تسحقهم برجلي إذا عندك شما تسحقهم برجلي وظل امشي عليهم حيل وتبختر زعلوا والمزعلوا خلهم يولون يطبهم مرض فوق المرض وأكثر أنا مننكت عباتي كلهم يطيحون وخيرهم يظل ناعور بس يفتر أنا أعرف إش بيهم من عندي مخثوثين
1: حفلات الرشيد
0: أنا أعرف إش بيهم ومن عندي مضغوطين شي يجيب الدنان لريحة العنبر

0: تزعل واحنا نساء نساء
1: حفلات الرشيد.

ولا تقول لي كبير انت

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. عيد أضحى مبارك.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم متعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: راديو رشيد. راديو رشيد عيد سعيد وعساكم من عوادة. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: مبارك عيدكم الأضحى. الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة
2: نبث لكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد،
3: ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد.
2: الرشيد FM.

0: عيد سعيد ويا راديو رشيد، كل عام وأنتم بألف خير.
1: لا تصدقه.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: عيد أضحى سعيد من الرشيد اف ام. اسمع واستمتع.
4: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.